0: ese helado culiado, vamos a tomar una. Una birra, vamos a tomar, por favor.
1: حرقوا بلا ما نقول لكم اسباني روعة على حائلة ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيرة ما تمشي تاع باطيرة اللي بغى يحرق يطلع من ليليا ولا ما نعرف منتم راكم تما كالدراري يلا تهلا